أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله أوديتوري باي خيلا كبيتليكو 88.6 راديو تيانير اف ام دكار السلام عليكم أوديتوري بيتليكو 94.6 لرغ اف ام تديوانو لوغا واي مبوكيني باي خيل تي جانت بي اف ام توبا استديو سخنا جارت الله 95.2 فمو تي دون كون مبوكي فمين تي مندي فيتي تي بير دكي deuk dekan ye gox ye gox goxani fa santiko yi di wetali koko bege 88.6 radio tiener fm dakar ñu ngi len fay fek di len nuyu te di len ziarra di len baye xel len ñaanal jamm ci radio yi nga xamne ñoo di wote jamm jappalante ak kolante go and ak yaakar voix de la paix de la solidarité et de l'espoir studio soxna aminata lo immeuble cheikh mohamadou mustapha mbake al karim kaddu gi di baye ko ci colobane rue 41 angle 38 jamono jele tembe

0: شنا بي وحكم على علي وكل يا حبيب الأمراء
1: يا
0: علي وكل يا حبيب الأمراء.

وخر كان أن كل سوين وزاز وفي توب لا لين ما دسون بكون خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى

وجل الموج والبي ما دي لسان سا اسال فلك كالخمي حرامي وجادي لربي توجهت بامر وسكر واوا لي كان بالسكم.

0: مخيا مخيا بتول فلتخران شورة الرمي وامر المختار لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ شلكو
1: هلا تطلب منكم السيد محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه المقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم bëgg jàng def jërëngën jëfët yéen ñi nga xam ne na safoor soxo béykat fréquence bi di 90.6 te ñu ne Dakar ji ko la ban turi 45.5 dem jëfëm ci Touba 95.2 leer gëf na du 94.6 la voix de la paix ci gëna bu ñu santé yàlla julli ci mim xaram di mim jël Mohamed Rasulullah alayhi salatu wa salam sant suñu serigne serigne Touba Cheikhul Khadim Abdullah Khadim Rasulullah Cheikhna Cheikh Ibrahim Afal ñu ci ko rabbu suñu siara serigne Touba Cheikh Mamta Khal Besir خليفة العام ملكة المرودية أيام لا يبنى ونصر وحق ساسر مخدي فالوني كن يعني بولم سنكي في دينة أكو بولم سنكي لفا يادن يكارو سارك ينا وطور يعني يلا سافر نجيكر يكي نتقرو في كان يانا في جيكنا يانا بولم جلوتي يعني خمي في برسو في يالنا يالو يوكي يرمان يان جيكنا بولم جلوتي خمي في برسو في يالنا يالا سحر نجي إيمان إسلامي أحسان برومة المكتة المكرمة توبا تي وان جاسان تي رام بيغان باخ نيبي حرمت باسن مبارك يمل لو خلق بلا مسارك العاده دا فدوك بسلا بدوك بتر بنو كو سيار باخ باخ نور شيخ ابراهيم بريني خلي ابن جخنا الله جمام تشرن باك من سيرن شيخ باخ من نان ندوك سار كندوك لو سور نيا لو سوك نيا نتي مبورون جابور شيخ بارك سيخان تي بان سيار باخ باخ سيدي بسم الله عبد الخرس نيو بي سن جابور سينا عثمان شيخ مرو كرام باك نوريني سيار جابور سيرن مصطفى حبس جوكم دار مختي دار كندور خدو سيار سيدي باك بمبال ميمي خول جي مصطفى alikere mustafa alikere ndou khalifa ñaan sang bi yegg siar ndabor serigne cheikh mbe bekene fa ko nopp ci xibaay serigne dakk mami serigne khadim borom da doxu do no ñaanal ñaan do ma gene fa ni siar ndabor serigne dakk mami na ci borom bali siar da nak borom ñaama da siar ndabor serigne dakk soxna lo borom da bëgg no siar cheikh mustafa ñu bor ni bo ñoom ñu xolé dem serigne dakk mahamad yaay kadi wa taif siar ndabor serigne khadim serigne ibrahim serigne mahamad serigne ali serigne cheikh mam salam musu musu rek ndugo do khudus lagam do salam ziaran jabotu mam cheikh ante mbak borom deureum ak gërem serigne sidi mbak jabor cheikh mahamoud mamoun la jitok ndira man da ziaran jabor serigne sam serigne sahir serigne amidou cheikh babakar mbak mu kabor do minan jabor cheikh mahamoud besin sar cheikh mon taka serigne sunu mbak pro khan serigne mustafa musa serigne musa nayel dar minan cheikh harouna tibar ziaran jabor sama sembe mesen bala senba borom do kurim nungu ziar serigne mam mor jabotu mam mor jare borom sa mak nok do rahman serigne mahamadou ad mak do rahman jabru cheikh ibrahim jabru cheikh mahamadou fadilou ay na cheikh barke mom ñuy xor jinn cheikh mahamadou fadilou ñaan sax bi ak yegelo ziarane jabo duk cheikh lalla hatim bakki do bay duro bin cheikh serigne cheikh jabru cheikh abdul khader mbakki jili jili mbakki borom mak dar serigne cheikh mbakki cheikh abdul khader jabru cheikh souaybu ñu ziarane serigne cheikh sama cheikh souaybu jabru cheikhou cheikh salim mbakki ñu ziarane serigne ahmadou mbaka sala di ziarane jabo tuk alhadi bari fini ziarane serigne mustapha am serigne laji bara serigne bassoune mbaka mi cheikh abdul khader ne porte bo serigne mahamadou bassoune mbaka mi xona me serigne tiba cheikhul khadim jabo tuk cheikh mahamadou mutada ngi ziarane serigne mam mor mam ñuy xol ji mi cheikh mahamadou mutada al mujahid wa kabir gu ñaan sang bu yegg jegal ziarane jabo sama ñu may xabbam neen doro mu xabbu ju dinde ku nan man ku di bari ndox bu tak bari xande di ziarane jabo ruk mam cheikh isa jenn borom jenn nek legal jabo serigne mbaki bo sobo ngir serigne daron sen jay gor yalla jazak rabbuka fi darin ya hasanu khairan bi jay lazi min najrasanu jabo cheikh ibrahima sar sax ma samba djob sam serigne abdourahman lo serigne mahtar mbé serigne babakar jay sergan serigne mouna mané mbé serigne allah juste djouf cha lambay te modou sidina cheikh alin djouf mom lambay jambaro lo motax mo tela gaday mom dafa gaday fek bamba xana ko ndam na ci ak ndawam dum beur fa la may ni mangi jibul gën serigne yalla ni xawma jaay jaay xamul jaay jaay bu dem touba fek bamba na ko dug raw gongo mami den ak cheikh dam bakki borom jekki gi mam dam moy borom rakko ci la solution ni ko ni ko gën fi ci dakar ci ko la ban ci 40 hande borom sarag sarag la ko bege kep ko xamna ni yaangi xey ma ngi gontu nongu ziar bu baxa ba sunu bay allah haaji Abdoullah Diaby salam di ziar sunu bay serigne mamadou ziar sunu bay serigne jatu bak serigne tiba ko lu ban ñam serigne mam ba la ñu sa serigne mam cheikh lo Abdou Diaby ziar bax ba sunu bay sunu waji li waji ni waji li xali ni serigne mamadou mustapha sil ka ko serigne jofal ibrahima gey
Serigne Moustapha Serigne Khadija Kouma.

0: hotter than now. Why my body got done? As a lightning rod for that.
1: Nar Ibrahima bari datan ma salami aha sa kharfu adat wal khar bakhl
0: salami wa sa
2: yalla wal jisu khala
0: ana Hasala wa za. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah,
2: فوق وعلى جسم الليل للسماوات سماوات بروحي وعلى جسم الليل للسماوات سماوات بروحي وعلى جسم الليل للسماوات يا نار يا
0: عند البراق
2: بروح الجسم الليل للسماوات يا نار يا عند البراق بروح الجسم الليل للسماوات يا الله فبات يا سيري
0: جبريل سلام فوق البراق إلى أحزن الآيات
2: وجبريل
0: فوق البراق إلى
2: أقصى يا الله ولا الضياء يكون مرسلين من تعلموا من آداب العبادات يكون مرسلين من تعلموا من آداب يا الله فاز
0: ما هذا
2: ربنا
0: بدل الله بالمناجات
2: ربنا
0: بدل الله
2: بالمناجات يا الله لم يفق به ولا سيصاب
0: ما دروات
2: سيوم

0: كلا عن نزلها أعلو فساها
1: حتى أتى بكيتا بالأعجاز الملاقى
0: كلا عن نزلها

0: لكل من يتقى نارا بتحاتي
1: هو الكتاب المسيح
0: لكل من يتقى
1: نارا وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى
0: لكل من يتقى

0: هدوس بتكبير سعد لخير
1: تيال ومن يكن في تدار معتز بفساد كمن اهل الولايات
0: امر ونهي
1: سعد لخير تيال ومن يكن في
0: جامع عندي قلة ako guare ko khuppe ako wala yon
1: haddos beta fi sadan ki yalla wa may yakun fi jami
0: ma huwa sifaun wa rahmatun lil alamin
1: ahmul wilayat
0: la yuzul salimin la khasara
1: Fadil
0: Bitat Zadin
1: Tiyal fa inna al-hawratu Ishafa mo'an sikir
0: Fadil Yufu Fuladin

0: عليك السلام ورحمة الله. جوخ تيرا غور مال امني مصطفى والله ديسان واخ تي بروم خلكم
1: لا بغا ديغ
0: وادي نيو تي كانام ان شاء الله تعالى
1: يا ما مولم كوي ديغ
0: ديري جف سار ديسان ديري جف سن ياي ميرسك اي الحاج بوب سخنا مبيك سار sa sahay bu bajjar ni sa
1: ana yaay fal ba sona wa jaar
0: so wa jaar ngam de amna est ce que nekol touba tul am de mo non tak te voyage rek
1: ya sona ndey
0: ta ke bu ñaan ko yalla
2: borom touba tul tabarakallah tabarakallah ñing koy nemeku soxna awa jaar ngam fa tabarakallah jeureujeuf soxna fatou sar borom castor borom touba sam ñing koy gëreem bu baaxa baax di ñu mbolé wa touba castor jangeen jeuf seigne bay ñing Serigne Djibi Dour ci Marché Castor soxna adama ñi ngi ñing koy nuyu Yamal Khiyamat

0: الأحد متسلم
1: به فسالك
0: فإن صدى كفر الرسيلات
1: أتبو
0: صدى أسياء
1: limko
0: sabir rasa ila fatin
1: dazizat sanbun
0: arsana asya
1: tudila سفر رسائل
0: سفر رسائل
1: آفات دزيزات سنو واجي نكو جيني ميكو سيري نيو بارنغالا سودي كو نيانا تاكو سانو جامو جيري جفتي
0: سنبون سنبون سنبون سنبون سنبون وكبرون وإسرائيل على
1: ma xel dajna serigne pata djew ndongal da dox dos yalla sunu borom dole leeram ci dara jamm ci bar ak martaba ba sax mohammed yak bal sunu way dawli
0: bayilen
1: ko rek bayilen ko
0: bayilen ko ila ko lolou
1: serigne mbaki li centenaire ñu Abdou Sam
0: Sabba bitati
1: ribtidat ni man la si jana
0: ni man la si jana

0: حي على خير البرايا محمد
1: جرجف محمد مارا
0: قدم سرما درسك صلاة وسلم ما لالي ولا زادي ترن وردني
1: سريعا إلى طوبى وخدني وعلمني جرجف

0: محمد من سر الفوز فين محمد دون
1: دي شي نيو سيرج موسى جخاني مام سيرج فال بروم توبا نيونغن مام علي جخاني
0: في دار دون
1: Monsieur le maire, jërëjëf. Nan day cham.
0: Awal li fa malawi.
1: Ana gune yi tubarkal. Yalla barkel.
0: Ru'ilam

0: رجف سني مصاب
1: الورى رجبل لا دنيا نيات مني بلايز جاي سي خنا سرين ساليو لا بيرام
0: يرمان يرمان.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أبدا. اللهم ارفع دعوة الإمامة والسيسة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: صحابتي ساعة اليوم في صلاة

الأرض من يلاجمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينا سليد عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفر لنا القلوب

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوز المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب شرح جبال اسماعيل باعثنا في جميع الضوءات واقبل تفضلا لقد يرعى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القربى

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالنينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب شل حاجة بايس مالنينا فما في جميع الطاعات واقبل تفضلا لما جرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالنينا سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القربى

العذاب المنصور من في أول المنكب الكبير شرح جبعي سبال النيمة سليم عثمان خديم العبرة مسلما لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القروب شرح جبال اسماعيل

وجازيا عن هذا المنصور منك او ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مال النينة سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب شل حاجة بعيس مال النينة لما في جميع الضوات واقبل تفضلا لما جرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منك او ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مال النينة سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر

وفضل من يلاجم عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ أو ذا المنكب الكبير شرح جبعي سبال النينة سليد عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب

وجازيا عن هذا المنصور منشئ أو ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمال النينة سليد عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر

وفضل الرحمن والعادم عداوة وجازيا عن هذا المنصور في أود المنكب الكبير شرح جبعي سمار النينة سليد عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب.

وجازيا عن هذا المنصور منشي او ذا المنكب الكبير شرع جبائي سمال النينا سليم عثمان قديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت

وجازيا عن هذا المنصور منشئ أو ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمال النينة سليد عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البريد فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب

وجازيا مع النائب المنصور منجي اول المنكب الكبير شل عجب عيسى مالنينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القربى

أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجولهم شفا لنا القربى شرح جبال اسماعيل